بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العالية الرفيعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك